0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالي إذا ما تدوز السوق شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكراكون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.